رجوعيات. أناديكم، أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم، وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحياها

حملت دمي عليك وظلامك يحل علي وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.